0: اسمعوني انت وانت وانا في جواتنا اشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعمق منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك اولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعياً لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: ماذا لو كان منزلك القادم يأتي مع سيارة؟
2: ماذا تقصد؟
1: احجزي شقة في سيمبوليك زين ريزيدنسز الفرجان قبل 30 يونيو وانطلقي بسيارة جيتور تي 2.
2: شقة وسيارة دفع رباعي؟
1: نعم، منازل مفروشة بالكامل، أنظمة أتمتة ذكية، شرفات بانورامية ومطبخ عصري مغلق وسيارة جيتور تي 2. زوروا مركز سيمبوليك زين ريزيدنسز على شارع الشيخ زايد أو اتصلوا على 800-5300.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: اسمعنا وبس
5: راديو الرابعة 107.2 FM.
4: الرابعة
1: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.

0: الله. والطرف الثاني او الشخص الثاني بيقدر بيشوف هيك ده شيء او بيحتاج كلام؟
1: هو الطرف الثاني ممكن هو يعبر كلاما، لكن انا شخصيا لا استطيع.
0: فبالمعامله الحسنه، بالتصرف، بالتضحيه،
1: بالمعامله، بتعبيع الهدايا، يعني
0: اوكي. اذا ما بتعبر بتهدي منيح.
1: الموضوع شنو؟ الموضوع فعلي اكثر من عملي، اكثر من شنو؟ من تحدث او كلام.
0: الله يسامحك، عبر بالكلام اوفر يعني.
1: هي أوفر لكن يقولوا شنو؟ الطبع يغلب التطبع، صح؟
0: الطبع يغلب التطبع، نعم صحيح الكلام.
1: فنحن يعني شعب السوداني عموما يمكن بنسبة عالية جدا التعبير عن مشاعرنا ما بنحبه بسهولة أو دائما بالأفعال،
0: ممكن
1: لأنه عشنا في البيئة وقمنا في البيئة وكده، فرضت علينا الأشياء دي يعني.
0: أكيد حكينا عن تأثيرات البيئة كمان من شوي. طيب شكرا جزيلا لأنه عبرت لنا يا عبد الله يا حبيبنا. عبرت معنا بقى.
1: ليش ممكن نقول شوية كده تغيرنا حبة يعني مع الأوضاع يعني.
0: أهلا وسهلا فيك دايما، نورنا.
1: الله يعطيك العافية
0: حبيبي. الله يعافيك. بنسلم عليها أكيد. إلى اللقاء.
1: يلا
0: باي حبيبنا، باي.
2: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
0: طيب لنشوف محمد كيف بيعبر. صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير،
0: كيف حالك؟
3: حبيبي جاد، اشتقنا لك
0: والله بالأكتر. شو يا محمد، شو وضعك مع التعبير؟
3: والله أنا مع التعبير الكلامي كتير سيء صراحة.
0: ما بتحكي، ما بتعبر على البوح المشاعر
3: ابدا ابدا، بس يعني بعود بالشعر.
0: بالشعر بتكتب شعر؟
3: ايوه.
0: طب سمعنا شيء. طيب
3: هيك على الهوا؟
0: ايه على الهوا. شو وين لك؟ شو وين بدك نلتقي بشي كافيه نقعد يا جماعه؟
3: ممكن
0: متشرف بس انه ايه هلا اقول.
3: حبيب قلبك. كتبت شيء عن التعبير بالصدفه امبارح صراحه.
0: والله اجت على قد لك هنقول.
3: ايه والله كنت عم قلة يمكن ما كان عندك خبر انك قمر، يمكن ما قلت لك شعر بليل وسهر، ويمكن حكي القلوب مش دائما مطلوب، الدقات لما تدوب بيكفي النظر.
0: ايوه منك هين يا محمد
3: حبيبي حبيبي.
0: وأقولك عن جد بيكفي النظر ولا بيحبوا يسمعوا كلام حلو الصبايا؟
3: والله لا والله بيحبوا يسمعوا.
0: بدك تشوف، بدك تسمعوا، اكتب لهم شعر انت ماشي الحال.
3: نحن عم نكتب لألنا.
0: إذا بتعرف تعبر بالشعر، طيب هذه وسيلة تعبير كويسة.
3: طيب أكيد أكيد يعني.
0: حبيبي يا محمد نورتنا، سلمت أمك، أهلا وسهلا فيك.
3: حبيبي صباح الخير.
0: يلا مكفين بموضوعنا، خبروني على 7-0-8 كيف بتعبر عن مشاعرك؟ هل أنت من الأشخاص اللي بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بالكلام ولا لا؟ يلا بعتنا اسماس، شاركنا عبر بالكلام وشاركنا على 7-0-0-8 باسماس. بهاء سلطان لما عبر يعني غناء احلى تعبير ممكن، هيدي من اجمل الاغاني العربيه اصلا باخر شيء 3-4 سنين يعني، اذا مش اكتر. هي ما صار لها الأد، بس اذا عم بحكي انه الفتره فيها تكون اطول، يمكن باخر 5 سنين هي من اجمل الاغاني العربيه. بنسمعها انا من غيرك بهاء سلطان من فيلم الهوى سلطان وراجعين.

0: الهواء على السوشيال ميديا وكمان عبر برامج البودكاست. راديو الرابعة دايما معكن لتقدم لكم كل جديد. تابعونا عبر ابليكيشن بودكاست إن كنتوا من مستخدمي أبل أو أندرويد. بالسيرش اكتبوا راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برامجنا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لكل برنامج لحتى يوصلكم نوتيفيكيشنز كل ما ننشر حلقات جديدة. ما تخلي شي يفوتك.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
3: مدرسة جديدة ملهمة من إنفنتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
6: ترغب بتحويل المبالغ المالية؟ اجعل تحويلك أكثر ربحية مع دبي الإسلامي. حول عبر الإنترنت واحصل على فرصة ربح 20 ضعف قيمة معاملتك للتحويل الدولي بما يصل إلى 100,000 درهم إماراتي. استمتع بأسعار صرف متميزة للعملات الأجنبية وتحويلات بدون رسوم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لست أحد متعاملي دبي الإسلامي حتى الآن؟ افتح حسابك اليوم من خلال dib.ae/app. للتفاصيل وشروط أحكام dib.ae/remwin. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
7: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
8: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر بان هوم.
9: هذا من الجريان وشوتو والهم ستانداري وكي لماس
10: وممونا يا سيمباتي
9: بس يا توجو يا توجو توجو تكتكت topic ya leo. Mm. I think Gashago should just be a kingmaker.
10: Mhm.
9: Aondoke tu, akubali tu wamemfanyia hiyo kitu.
10: Mm.
9: Yeye akae kando. Sasa yeye akae kwa United opposition na rally behind probably one of the members.
10: Mhm.
9: Tenye iko sasa hata aki appeal, probability ni itakataliwa tu. Anaweza enda kwa sababu mantenye anashika.
10: Okay.
9: So yeye akaitu chini na chama yake na watu wake na kuwa kingmaker, because automatically akisha niniwa hivu kama kina Tsongoria hivi simama kwa any elected position.
10: Mm-hmm.
9: But anaweza kuwa na power ya kudetermine who the next president.
10: Yeah, yeah. Okay.
9: So apart from that, kila mtu wako na utagote.
10: Big up yourself sana, Kevo.
11: Kwa hivyo amesema ile 5 tumepeana sana.
10: Yeah, hiyo tumepeana. Sema hiyo ngoma maji. Jo hiyo hata unaweza enda kuimbia watu mahali jo utolewe siaka.
11: Hello.
12: Jembe.
11: Jembe.
12: Nini unaangalia uja kunywa chai? Kwani uja kunywa breko?
11: Wekerea, nimepiga. Stungi moja noma.
12: Tumepiga breko gani na mimi naona ni kama uja kunywa breko na uko kwa breko ndani.
11: Ndio hiyo baba.
12: Huko ndani ya nini?
11: Ndani ya breko. Double.
12: Ndio hiyo. Sasa.
10: Mm.
12: Sasa kukubali maneno ishaisha.
10: Mm.
12: Tuanze tugange nyingine afya sasa.
10: Tuingie mizuka sasa. Gashagwa sasa anafapiga road show kama tano zikifuatana road shows.
12: Bara ndio atendo. Atizo maneno. Akubali tu. Mimi nakwambia Bosman.
10: Yeah.
12: Hakuna siku utaipatia mumea. Mm. Eh? Mumea unaitwa ikiwa ndogo. Lakini ati ikimea ikome ingisha mizizi ndani.
10: Mm.
12: Hakuna siku utaimoa, ndio?
10: Yeah.
12: Sasa yeye akubali tende letilia kuwekwa kwa shamba yake.
13: Okay.
12: Sema aje.
10: Yeah.
12: Sasa akubali tu kabisa ama aje mdozi.
10: Kabisa.
13: Kwa hivyo atulie.
12: Wacha tu warauje mbio mbio.
13: Safi.
12: Kuna huyo mjama wangu hapo hivyo jirani yangu hapo anasema andoka kamulu agutike kwa sana.
10: Big up.
12: Yeah, alafu kuna Aaron, kuna Jesse, kuna Mswati, kuna Rudumweni, Cassandra, Doti, Joseph, Liver, Tashbabu, Dimore hapo, kuna Tony Utawala, kuna Tony Unge, kuna Mpesa hapo, kuna Lulu hapo hivo, kuna Mama Maya hapo, kuna Mtu wa Tikolo hapo hivo, alafu kuna Andole, kuna Mdila, kuna Bdabob, kuna Chula Beast, alafu kuna Odo Nyamalo, kuna Domi Baba Ndongo hapo, kuna Tolman, kuna Joker Smoker, kuna Capello Live, na jisho teko tu local, local request.
13: Yo.
12: Nataka mchezee Stella.
13: Stella.
12: Mwamburi.
13: Stay tuned.
12: Safi jio mdagala.
13: Daka saba kabla saa moja, maoni yenu fiti, leta kuleta, shoot gashagwa, let it go or fight on, appeal. Wenzake wako locked. Hello?
14: Hello.
13: Yeah man.
14: Mwazindi team.
10: Kiongozi.
14: Mko fiti.
10: Chonjo.
14: Ya mi mko fiti. Sasa, Gashagwa akubali matokeo. Sasa amesha ingiza kichele. Aende home, atulie. Akubali tu hii mambo ina, ni hivyo kunaendanga.
13: Okay.
14: Asha pigwa chini. Lakini tunasikia kimfuko amejaa.
10: Ah, hiyo mimi hata nikikuwa na mitachueza mtu wangu, si amki hata kwa hiyo nyumba. Zangu tu ninacheza kwa compound.
14: Wewe amejaa.
10: Eh, Gashagwa sasa ni bazingiri.
14: Kabisa.
10: We.
13: Okay.
14: Safi, sasa yakubali tu.
13: Safi.
14: Safi, kila mtu akonekta gotek.
13: Ndo hiyo maoni tofauti, tofauti.
10: Na maji ukicheki hiyo 50 million amepewa ni mshahara yake ya mwaka ngapi? Hiyo ni mshahara yake hata angekuoleza angaja jenga hiyo do.
13: Ni mshahara 30 months.
10: Hati ya 30 months.
13: Mwaka mbili.
10: Hiyo ni mwaka mbili.
13: Get ready alone.
14: Wagwan hapo.
10: Yeah.
14: Wagozisha kuteleka yewe zirauka.
10: Hai, nikifanya nini bana? Zangu sini hapo tu inje na mwamvuli mna red carpet hapo.
14: Gandito shagi.
10: Nani anakuambia?
14: Gandito shagi. Usikio bazenga ata.
10: Gandito utosha.
14: Abada kwa na mwoto. Sinafaa pili na antaka yo kiti yake tinapato. Ya lazima atapilo bazenga. Hezi kubali rahisi. Ataka ati advises ni akose kwa pili. Lakini lazima yemo ni atapilo. Anakosa amekula moto mba.
13: Okay. Safi.
14: Wazi wazi, Bentol favorite song ikama, alafu April mana goteke.
13: Right.
14: Wazi.
13: Okay, githa ikiwa ni 6:55 AM, inakama uni ya watu ni mzing tulia, according to nyo shapiga simu.
10: Yeah.
13: Inakama watu wanasema, let it go, become a kingmaker ama.
10: Yes, I am.
13: Tupatana in the next hour. Your news bulletin loading, highly requested by you. Ngoma kwanza ni requestiwa ni ya Fally Ipupa, na Fally Ipupa pia li set history kama ya jana Kenya kukuwa the first French speaking African kuperform the biggest stadium in France, Stade de France. So big up Fally Ipupa, the voice of Africa, the voice of DRC. Fire.
15: Adolphe Mutebachi la Mouina. A flyer.